0: تصدري أصدري ولتعليك على الأرضاء والفرقان والمياه وفرقتي تجدي الدوء من البحث على عصر السباطان فقال بسنة عصر الإنسان فرق الفرسو فرقانه فرقتي تجدي الدوء على عمل الإنسان وأوصار بأوصار ومعزير سنوار ليدي زنتي سبيت تنحي إلى عز صغير حقوق قرره عصر
1: अपने खेती बाड़ी में समस्या पड़ रहा है, द्वारा जो है ना मशीन